0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يعود البابا لاون الرابع عشر ليرفع الصلاة من أجل السلام في العالم، حيث سيتلو الحبر الأعظم ثلاثة مسبحة الوردية المقدسة يوم السبت في 30 مايو عند الساعة 7 مساء في مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان. وكان البابا قد ابتهل سابقا لنيل عطية السلام، وهي النية التي يشجع المؤمنون في كل مناسبة على الصلاة لأجلها. خلال عشية الصلاة التي أقيمت في 11 نيسان أبريل الماضي في بازيليك القديس بطرس، ووفقا لما جاء في مذكرة صادرة عن دار البشارة التي تروج لهذه المبادرة من خلال قسم القضايا الأساسية للبشارة في العالم، فإن مزارات عديدة حول العالم ستدعو الحجاج والمؤمنين للمشاركة في تلاوة الصلاة المريمية متحدين روحيا مع الأب الأقدس، وقد أعلنت مزارات عدة انضمامها إلى هذه الصلاة من أجل السلام، وهي مزار أم الله في زارنفيتسا بأوكرانيا، ومزار الدولي لسيدة السلام في أنتوبيلو بالفلبين، ومزار سيدة الوردية في فاطمة بالبرتغال، ومزار ملكة السلام في ميديغوريا في البوسنة والهرسك، ومزار سيدة اللورد في فرنسا، ومزار القديس شربل في عنايا بجبيل في لبنان، والمزار الحبري للبيت المقدس في لوريتو بإيطاليا. هذا ويمكن للمؤمنين المشاركة في مبادرة الصلاة بحدائق الفاتيكان عبر الحصول على التذاكر من مقر الدائرة في فيا ديلا كونشيلاتسيوني رقم 7، وذلك في الأيام التي تسبق تلاوة الوردية مباشرة، أي في 28، 29، و30 مايو من الساعة 9:30 صباحا وحتى 5:30 مساء. كما ستتاح المشاركة في الصلاة عبر الشاشات الكبرى المتواجدة في ساحة القديس بطرس. يستمد هذا المشروع إلهامه الأساسي من الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس، وتحديدا في تلك الملاحظة التي وردت في أحد مقاطع الرسالة، ومفادها أنه في عالم يشهد مستوى ضئيلا من الوصول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، لا تزال هناك حاجة لتطوير تقنيات تخزين مناسبة، وتأتي محطة الطاقة الكهرومائية الزراعية التي يعتزم الكرسي الرسولي بالاتفاق مع إيطاليا بناؤها في سانتا ماريا دي غاليريا في المنطقة الخاضعة للسيادة الخارجية للفاتيكان، والتي تضم منذ عام 1957 أجهزة إرسال إذاعة الفاتيكان لتلبي تماما الحاجة إلى ضمان الإمداد الكهربائي لمحطة الإذاعة من جهة، والاكتفاء الطاقي الكامل لدولة الفاتيكان من جهة أخرى وبطريقة مستدامة بيئيا. وكان البابا بيرغوليو نفسه قد أطلق هذه العملية بموجب الإرادة الرسولية فراتيلو سولي الصادرة في 26 يونيو عام 2024، مكلفا رئيس حاكمية دولة الفاتيكان وإدارة تراث الكرسي الرسولي أبسا بالقيام بالإجراءات اللازمة للإدارة العادية والاستثنائية للوصول إلى بناء نظام قادر على جمع بين إنتاج الكهرباء المتجددة واحتياجات الأراضي الزراعية الواقعة أدناه. وفي الوقت اللاحق، وتحديدا في 31 تموز يوليو عام 2025، وخلال حفل أقيم في قصر بورميو، وقع المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والسفير فرانشيسكو دينيتو الاتفاقية بين الكرسي الرسولي والجمهورية الإيطالية لإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية الزراعية في سانتا ماريا دي غاليريا، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ رسميا بالأمس في 27 أيار مايو عقب اختتام الإجراءات المنصوص عليها بموجب المادة 5 من الاتفاقية نفسها، وفق ما أوضحته مذكرة فاتيكانية صدرت صباح اليوم في 28 أيار مايو. بدوره يتيحت الفرصة أيضا للبابا لاون الرابع عشر منذ ما يقل قليلا عن عام، وتحديدا في 19 يونيو عام 2025 خلال زيارته لمركز سانتا ماريا دي غاليريا لمعاينة المنطقة المخصصة لاستضافة المحطة، واصفا إياها بأنها فرصة رائعة والتزام من جانب الكنيسة لتقديم مثال مهم للعالم. ولاحظ قداسته قائلا: جميعنا نعرف أثار التغير المناخي، ويتعين علينا حقا رعاية العالم بأسره والخليقة جمعة، كما علمنا البابا فرانسيس بكل وضوح. ومن ناحية التقنية والهيكلية، كانت المذكرة الصادرة في تموز يوليو من العام الماضي بمناسبة حفل التوقيع قد سلطت الضوء على أن المحطة الطاقة الكهرومائية الزراعية تهدف إلى تطبيق تلك الحلول التي تضمن في ظل ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا أقصى احترام ممكن للأرض، مع التوفيق بأفضل طريقة بين أهداف الحفاظ الزراعي للتربة والإبقاء على التوازن المائي والجيولوجي للمنطقة، والحد قدر الإمكان من الأثر البيئي وضمان حماية التراث الثقافي والأثري والمناظر الطبيعية.
2: في نهاية أعمال جمعيتهم العامة 82، وافق الأساقفة الإيطاليون على وثيقة تحدد المسار الذي ستجتازه الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا خلال السنوات الخمس المقبلة. تضمنت الوثيقة نداء جديدا أطلقه الأساقفة من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، كما في مناطق أخرى حول العالم حيث تدور صراعات منسية. أكدت الوثيقة الختامية أن الكنيسة تحتاج إلى شجاعة الشهادة للإنجيل ونقل الإيمان، وهي مهمة ينبغي أن يشارك فيها الجميع، لا سيما العلمانيين والمكرسين، الفقراء والميسورين، بالإضافة إلى العائلات والجماعات والبنى الوطنية المدعوة إلى العمل من أجل الخير العام ومن أجل تعزيز الشركة واللقاء. كما لابد أن تضع الكنيسة الإنجيل في طليعة أولوياتها. الجمعية العامة السنوية للأساقفة الإيطاليين التي انطلقت في 25 من الجاري وأنهت أعمالها يوم أمس الخميس، حاولت أن تسلط الضوء على أبرز الخطوات الواجب اتخاذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد شهدت مشاركة أكثر من 200 أسقف وممثلين عن مؤسسات كنسية علمانية، وتوجت الأعمال بلقاء مع البابا ليون الرابع عشر يوم أمس الخميس، حثهم خلاله الحبر الأعظم على وضع الإنجيل دائما في المحور. هذا وأكد الأساقفة الإيطاليون في الوثيقة الختامية أنهم ملتزمون في صب الاهتمام على عطية الإيمان الذي ينير الخيارات الراديكالية في حياة الإنسان ويعطي حياة للنسيج الاجتماعي كما الكنسي، مع التشديد على أهمية التصدي للفردانية المستشرية في المجتمع وإرساء أسس المسؤولية المشتركة وتعزيز الدور الواجب أن يلعبه العلمانيون. كما سلطت الوثيقة الضوء على أهمية إيلاء اهتمام بالعائلة وبالدعوات والتنشئة، فضلا عن التربية على السلام واللا عنف، وتحدثت أيضا عن انطلاقة مشروع بناء مركز يعنى بجمع الخبرات المتعلقة بموضوع السلام. وفي وقت تستعد فيه الكنيسة الإيطالية للمشاركة في اليوم العالمي للشبيبة المزمع إجراؤه في سوول العام المقبل، أعلن الأساقفة عن انطلاق مبادرات تهدف إلى توعية الشبان على أهمية هذه الفعاليات، لا سيما من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما تطرق البيان إلى تشكيل مجموعة دراسية ستعمل على صياغة أدوات تحول دون سوء استخدام السلطة في البيئات الكنسية. لم تخلو الوثيقة الختامية من الحديث عن موضوع السلام، إذ تضمنت نداء أطلقه مجلس أساقفة إيطاليا لصالح تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا والعديد من مناطق العالم التي تعيش أزمات وصراعات منسية، وذكروا بالنداءات العديدة التي أطلقها البابا ليون الرابع عشر داعيا إلى العمل بحزم وصبر من أجل سلام مجرد ومجرد من السلاح، ومشددا أيضا على ضرورة تعزيز مسارات حقيقية من المصالحة والحوار مع التصدي لمنطق القوة. وأكدت الوثيقة في هذا السياق أن السلام ليس خيارا بل هو مسؤولية علينا أن نتحملها بشجاعة. هذا وعبر الأساقفة عن تأييدهم لإعلان الطوبوي لفاتينو شهيد العدالة والإيمان شفيعا للقضاة الإيطاليين، نظرا للمثال الذي يقدمه ولآنية الرسالة التي عاشها، إذ يعلمنا أن العدالة ليست مجموعة من القوانين وحسب، إنما هي أيضا نمط حياة ويمكن أن تكون مسيرة نحو القداسة. وخلال أعمال جمعيتهم العامة وافق الأساقفة الإيطاليون على موازنة المجلس لعام 2026، وتطرقوا إلى اللقاءات والمبادرات التي ستنظمها الكنيسة الإيطالية خلال الأشهر المقبلة في إطار الاستعدادات للمشاركة في يوم الشبيبة العالمي والمؤتمر القرباني الوطني. خلال ندوة عقدت في مركز البث الإذاعي الفاتيكاني في سانتا ماريا دي غاليريا، أكد خبراء الاتصالات أن موجات الراديو القصيرة ما زالت تؤدي دورا أساسيا رغم التطور الكبير في التقنيات الرقمية والأقمار الصناعية. وقد نظمت الندوة بالتعاون بين لجنة الإعلام الرقمي التابعة لنقابة المهندسين في روما والدائرة الفاتيكانية للاتصالات. وأوضح المشاركون في هذه الندوة أن البث بالموجات القصيرة يتميز بقدرته على الوصول إلى مسافات بعيدة وتغطية مناطق لا تصلها الوسائل الحديثة مثل الإنترنت أو البث الرقمي، خاصة في المناطق الفقيرة أو المتضررة من الحروب والكوارث، حيث تكون البنية التحتية الرقمية ضعيفة أو معطلة. وأشار المهندس فرانشيسكو ماسي مدير التكنولوجيا في دائرة الاتصالات الفاتيكانية، أشار إلى أن وسائل الاتصال لا يجب أن تقتصر على من يملكون هواتف حديثة أو اتصالا سريعا بالإنترنت، بل ينبغي ضمان وصول المعلومات إلى الجميع دون تمييز. وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر إذا ما أخذت في عين الاعتبار خصوصية رسالة الكرسي الرسولي الإعلامية. فوفقا لما قاله المهندس ماسي، تقع على عاتق الفاتيكان مسؤولية خاصة تتمثل في إيصال صوت البابا إلى جميع الراغبين في الاستماع إليه بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو ثقافتهم أو إمكاناتهم التقنية والاقتصادية أو لغتهم أو وضعهم الاجتماعي أو البنية التحتية المتوفرة لديهم. وقد تزامن انعقاد الندوة مع دخول الاتفاق بين الفاتيكان والدولة الإيطالية حيز التنفيذ بشأن إنشاء محطة زراعية شمسية في سانتا ماريا دي غاليريا بهدف توفير طاقة نظيفة وجعل مركز البث الإذاعي وخدمات دولة الفاتيكان يعتمدون بالكامل على الطاقة الخضراء.
1: عين السيد أنطونيو دي يوريو مديرا جديدا لصندوق الرعاية الصحية فاس، وهي الهيئة الفاتيكانية التي تضمن التغطية الصحية للموظفين الإكليريكيين والرهبان والعلمانيين العاملين والمتقاعدين في الكوريا الرومانية وحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان والهيئات التي يديرها الكرسي الرسولي مباشرة. وقد نشر تعيين البابا لاون الرابع عشر اليوم في 28 من أيار مايو، وأعلنه في أمانة سر الدولة الوكيل للشؤون العامة في أمانة سر الدولة المطران باولو روديلي. السيد دي يوريو، والذي يشغل حتى الآن منصب مسؤول في قسم الشؤون العامة بأمانة سر الدولة وهو عضو في مجلس إدارة الصندوق نفسه منذ 24 من حزيران يونيو 2020، وسيتولى مهامه الجديدة في 15 من تموز يوليو المقبل. كما يشغل دي يوريو أيضا منصب كاتب العدل في مكتب الكاميرلينغو. المدير الجديد لصندوق الرعاية الصحية متزوج وأب لابن واحد، وقد عين في القسم الأول بأمانة سر الدولة في الثاني من كانون الثاني يناير عام 1988، وأمضى مسيرته المهنية بأكملها في خدمة هذه المؤسسة، وشارك في كونكلافين بصفته كاتب عدل للغرفة الرسولية والتي أصبحت لاحقا مكتب الكاميرلينغو، وذلك عقب استقالة البابا بنديكت السادس عشر، ثم عقب وفاة البابا فرانسيس. وشغل في أمانة سر الدولة عدة مناصب، منها عضو أصيل في هيئة مدققي الحسابات لدى مستشفى بامبينو جيزو للأطفال للفترة 2014 حتى 2016، وهو حاليا مدقق حسابات احتياطي فيها، بالإضافة إلى مهام تدقيق أخرى لدى مؤسسات فاتيكانية مثل دار النشر الفاتيكانية ومركز التلفزيون الفاتيكاني، وعين في مجال إدارة صندوق الرعاية الصحية عام 2020 ولا يزال عضوا فيه. كما نال وسام الفروسية من رتبة القديس سيلفستروس للبابا في كانون الأول ديسمبر عام 1994، ووسام القديس غريغوريوس الكبير في آب أغسطس عام 2006. احتضنت كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الجمعة الحفل المهيب لتنصيب غبطة البطريرك بولس الثالث نونا بطريركا لبغداد على الكلدان. ولم يكن هذا الحدث مجرد رتبة لتورجية بروتوكولية، بل تجسيدا حيا لاستمرارية حضور مسيحي عريق يضرب بجذوره في فجر التاريخ الرسولي، ورسالة تضامن قوية من الكنيسة الجامعة مع أبناء هذا المشرق الجريح. وقد ترأس وفد الكرسي الرسولي الكاردينال كلاوديو جوجوروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية التي حمل معه بركة وأدعية البابا لاون الرابع عشر، وفي كلمة بليغة ألقاها للمناسبة نقل الكاردينال جوجوروتي عواطف الأب الأقدس وتمنياته للبطريرك الجديد بالتوفيق في قيادة سفينة الكنيسة الكلدانية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا أن الفاتيكان يضع كل إمكاناته لدعم هذه المسيرة الرعوية تعزيزا للشركة الكاملة ولخير الشعب العراقي بأسره. واستعرض الكاردينال جوجوروتي في قراءته التاريخية للهوية الفريدة للكنيسة الكلدانية واصفا إياها بأنها كنيسة رسل والخلفاء الأوائل، والتي نبتت في الأرض ذاتها التي شهدت تدبير الخلاص، والتي تميزت عبر العصور بنفحة تبشيرية مذهلة. فقد انطلق آباؤها الأقدمون تدفعهم قوة الأنجيل وحدها وبدون أي سند من نفوذ سياسي ليحملوا مشعل الإيمان إلى أقاصي الأرض وصولا إلى الهند والصين. وأشار سيادته إلى أن هذا الحضور التاريخي لم يكن هامشيا، بل فرض احترامه على الممالك الغير المسيحية بفضل عمق علمائها ونقاء سيرة مؤمنيها والازدهار الفكري والفلسفي الذي شهدته أديارها ومراكزها التعليمية العريقة، والتي شكلت عبر الترجمات السريانية والعربية جسر المعرفة الحيوي التي نهلت منه أوروبا وفلاسفة الغرب. ولم تخفل الكلمة عن قراءة واقع الحاضر بكل أوجاعه، إذ توقف رئيس دائرة الكنائس الشرقية عند إرث الشهادة والإيمان بالدم الذي وسم التاريخ الكلداني حتى الأمس القريب، مشيدا بالوقت عينه بأبناء الكنيسة في الاغتراب الذين اضطرتهم ظروف عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى الهجرة، ولكنهم تحولوا في بيئاتهم الجديدة إلى رسل ومصدر أعجاب لقدرتهم على التكيف التام مع بقائهم متمسكين بجذورهم الروحية والتقصية. وفي خطاب مباشر لغبطة البطريرك بولس الثالث نونا، قال الكاردينال جوجوروتي: إن الروح القدس يسلمكم اليوم هذا الإرث العظيم الذي يحفظ غالبا كما يقول الرسول بولس في أوان من خزف بسبب هشاشة الأوضاع العامة في هذا البلد والمنطقة. وأضاف: إن أنظار الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وكل الشعب المؤمن تتطلع إلى غبطته بكامل الثقة ليرو فيه الأب الحنون والمعلم الحكيم وقبل كل شيء مثالا حيا في القداسة والشجاعة. رسم الكاردينال جوجوروتي في كلمته خطوطا عريضة تشكل ما يشبه خطة عمل روحية ورعوية للمرحلة المقبلة، واضعا أمام البطريرك الجديد والسينودوس الكلداني تحديات روحية تسبق العمل الإداري أو السياسي. وفي ختام كلمته ذكر الكاردينال كوجروتي غبطة البطريرك بأن الأب الأقدس ينتظره في روما للاحتفال المشترك بالشركة الكنسية التي منحت له، مؤكدا أن الكرسي الرسولي سيبقى دائما عضدا وسندا للكنيسة الكلدانية في أداء رسالتها التي تجاوزت الحدود الجغرافية الضيقة لتصبح مصدر إلهام عالمي. ووجه سيادته نداء حارا لجميع الأساقفة الكنسية الكلدانية ليعيشوا بملء الأخوة والمجانية والمجمعية السينودوسية التي تميز التراث الشرقي، داعيا إلى نبذ كل أسباب الخلاف والتنافس والاتكال الدائم على سر الإفخارستية النبع الحقيقي لكل عمل صالح ورجاء وطيد.
3: نشر الموقع الإلكتروني لبطريركية القدس للاتين الكلمة الترحيبية التي وجهها غبطة البطريرك الكاردينال بير باتيستا بيتسا بالا الخميس 28 من أيار مايو إلى القاصد الرسولي في القدس المطران جورجو لينغوا لمناسبة الدخول الرسمي إلى القدس. وقال نيافته: نحن نجتمع في هذا المكان الذي لا مثيل له في العالم أمام القبر المقدس، قلب الإيمان المسيحي، حيث انتصرت الحياة وغلب الموت. هنا حيث وضع جسد الرب في القبر ومنه قام، تكتسب كل كلمة تقال صدى ونورا خاصين. نوجه إليكم اليوم يا صاحب النيافة في هذا المكان المقدس الذي يحتضن السر المركزي لإيماننا تحية يملؤها الاحترام والفرح بمناسبة دخولكم الرسمي إلى مدينة القدس بصفتكم القاصد الرسولي. تأتون بيننا ممثلا لقداسة البابا وعلامة مرئية على اهتمام خليفة بطرس بهذه الكنيسة التي تحيا في الأماكن المقدسة. إن حضوركم بيننا هو نعمة ومسؤولية في آن واحد، نعمة لأنه يذكرنا بالرابطة العميقة التي توحد الكنيسة المحلية بالكنيسة الجامعة، ومسؤولية لأنه يدعونا إلى أن نعيش شركتنا الكنسية بأمانة أكبر في هذه المدينة المحبوبة والمتنازع عليها، والتي تتميز بدعوة فريدة إلى السلام، دعوة صعبة ولكنها غير مستحيلة أبدا. تكتسب رسالتكم معنا ساميا، فالقدس مدعوة إلى أن تكون مدينة لقاء وحوار. هنا يعيش اليهود والمسيحيون والمسلمون جنبا إلى جنب، غالبا في مناخ من عدم الثقة، ويأتي حضوركم في هذا السياق ليخلق فرصا جديدة، ويدعم الجماعات ويشجع كل مسار يقود إلى المصالحة. وأمام هذا القبر الفارغ الذي يعلن انتصار الحياة على الموت، ندعى إلى تجديد رجائنا حتى في أكثر الظروف هشاشة وعدم يقين. ولا يمكننا أن نتجاهل الصعوبات التي تواجه الجماعات المسيحية في هذه الأرض، كونهم الأقلية والتوترات الاجتماعية والسياسية وخطر الإحباط والتفرق. ومع ذلك ففي هذا المكان بالذات حيث بشر بالإنجيل للمرة الأولى، تبقى دعوة المسيحيين أن يكونوا شهودا للمسيح القائم من بين الأموات وحراسا لرجاء لا يتلاشى. صاحب النيافة، إن خدمتكم تتجلى داخل هذا الواقع الملموس. كنيسة كثيرا ما تمتحن، لكنها مدعوة لأن تكون نورا هادئا وعلامة شركة ورجاء. وفي هذا السياق يدعى حضوركم أيضا إلى أن يكون علامة قرب وتشجيع وثقة متجددة، لكي يبقى صدى الإنجيل حيا ومترددا في هذه الأرض. وفي خضم هذا الواقع المعقد تأتون لنسج علاقات حيث يسود الارتياب والشك. وهنا يصبح الرجاء طريقا شاقا ومكلفا، لكنه ليس وهما ولا سرابا، بل هو رجاء القبر الفارغ الذي يذكرنا بأن الكلمة الأخيرة ليست أبدا للحزن ولا للرحيل. بصفتكم السفير الرسولي، أنتم مدعوون لأن تكونوا علامة على العناية الأبوية للأب الأقدس، قريبين من الجميع ولا سيما من الأكثر ضعفا، معززا للشركة الكنسية بين مختلف واقع الكنيسة في الأرض المقدسة، وصوتا مثابرا وإن كان هادئا من أجل السلام، قادرا على دعم الحوار حتى حين يبدو صعبا. إن الكنيسة المحلية بكل تعابيرها وطقوسها وتقاليدها المتنوعة ترغب في أن تستقبلكم بقلب منفتح وصادق، وبصفتها جماعة مسيحية تعيش وتشهد للإنجيل في الأماكن التي انطلق منها، تدرك كم أن قرب الكرسي الرسولي ثمين، ولا سيما في سياق كثيرا ما يتسم بالتوتر والتعقيد. هنا حيث توالت أجيال المؤمنين على رفع الصلاة عبر القرون، وحيث ثبت الوجود المسيحي في وجه المحن والتحديات دون أن ينطفئ نور الإيمان، نؤكد لكم تعاوننا وصلواتنا ودعمنا. وفي سر هذا المكان المقدس نجد أساس وحدتنا، ليست مجرد توافق بشري بل شركة ولدت من المسيح القائم من بين الأموات. ومن هنا نستمد القوة لننطلق كل يوم من جديد لنكون شهودا أمناء للإنجيل حتى في أزمنة المحنة. صاحب النيافة، قد لا يكون النجاح هنا سهل المنال، لكنكم ستدركون يقينا واحدا أن الله لا يتخلى أبدا عن شعبه حتى في لحظات يكتنفها غموض المستقبل. نوكل رسالة

0: كاردينال بليسكوبيتش رئيس أساقفة شيكاغو، والذي تحدث عن أن الإسهام الرئيس في هذه الوثيقة يتمثل فيما وصفه بالتحدي الذي يطرحه البابا على البشرية، أي اتخاذ قرار إما بناء أورشليم الجديدة أو برج بابل الآخر. وانطلاقا من كون شيكاغو مركزا للأعمال والتكنولوجيا والتجديد والصناعة، تطرقت المقابلة إلى رد فعلها على الرسالة العامة للبابا. وقال الكاردينال كوبيتش في هذا السياق إن الأنباء الأولى قد أشارت إلى ردود أفعال طلاب الجامعات الذين أبدوا اهتماما كبيرا بقراءة هذه الوثيقة، وشدد على ضرورة الإصغاء بانتباه إلى صوت هؤلاء الشباب، لأن هذه التقنية الجديدة أي الذكاء الاصطناعي ستكون لها تبعات عميقة على مستقبلهم. ومن بين ما ذكر الكاردينال لوبيتش في المقابلة كون هذه الرسالة العامة تقدم لنا عدسة جديدة لقراءة العقيدة الاجتماعية للكنيسة، وفي إجابته على سؤال إن كان هناك تشابها بين الظروف التي صدرت فيها الرسالة العامة ريروم نوفاروم للبابا لون 13 أي الثورة الصناعية والثورة الرقمية الحالية، قال رئيس وساقفة شيكاغو أن هنالك أمورا متشابهة ولكن أيضا اختلافات هامة، فالتكنولوجيا الجديدة بإمكانها أن تسلبنا القدرة على السيطرة عليها، وينبهنا البابا لون 14 إلى الضرورة الملحة للتحكم في هذه اللحظة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لون 14 صباح اليوم السبت 30 من أيار مايو المشاركين في لقاء بعنوان خرائط رجاء من أجل برنامج تربوي إقليمي الصحة العقلية التقنيات الرقمية والتربية، تنظمه منظمة الدول العبرية الأمريكية واللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية والدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية. وعقب ترحيبه بالجميع والإعراب عن سعادته للقائهم، وجه الشكر إلى منظمي هذا اللقاء وكل من جعل ممكنا هذه المبادرة المنطلقة من الرغبة المشتركة في أن نبني معا خرائط رجاء حقيقية. وتابع البابا حديثه متوقفا عند تركيز هذا اللقاء النظرة بشكل خاص على المناطق العبرية الأمريكية العزيزة على قلبه، وتحدث قداسته عما يميز هذه المنطقة من خيور روحية وإنسانية استثنائية، وأشار إلى أننا نلمس هذه الحكمة في الملابس يدوية الصنع على سبيل المثال بخيوطها وألوانها المتعددة التي تعلمنا أن ما من خيط يمكنه أن يكون كافيا بمفرده لتشكيل رسم، ففقط التشابك الصبور يولد الجمال والمقاومة. وأضاف البابا أن كل خيط يحتفظ بلونه لكنه يكتسب معنى داخل نسيج أوسع. وتابع أن التربية هي اليوم مدعوة إلى أن تعيد اكتشاف ذاتها بهذا المعنى، لا كتركيبة من أفراد منعزلين أو مجرد نقل للكفاءات، بل كفن نسج الشركة. عاد الحبر الأعظم بعد ذلك إلى الشعوب القديمة والتي كانت تنظر إلى السماء لقراءة النجوم، والتي كانت تبحث فيها عن الوجهة وتتعلم التعرف على إيقاع الفصول وأوقات البذر والحصاد. وأضاف البابا أن النجوم لم تكن تراقب بدافع فضول مجرد، بل أيضا لأنها كانت تساعد على إدراك الزمن الملائم لتطبيق والحفاظ على التناغم بين الإنسان والطبيعة والزمن. ووصل البابا لون 14 أن علينا اليوم العودة إلى رفع أعيننا إلى السماء، وذكر قدسته بأنه قد دعا في الرسالة الرسولية رسم خرائط رجاء جديدة إلى بناء مجموعات نجوم تربوية عالمية يمكن فيها لكل مؤسسة وثقافة وشعب تقديم إسهام خاص لإنارة مسار البشرية. وأكد الأب الأقدس أن كل ثقافة مدعوة إلى التعاون في رسم مسار مشترك مع إنماء الوعي بالانتماء إلى عائلة بشرية واحدة. وتبع البابا لون 14 أن الوعي بهذا الخير الثقافي يمكنه أن يساعدنا على مواجهة ما وصفه قدسته بواحد من أكثر أشكال الفقر في زمننا، فقدان النجوم الداخلية. وأضاف قدسته أن الكثير من الشباب لديهم أدوات تكنولوجية أكثر تقدما دائما، لكنهم يجدون صعوبة في العثور على معنى للعيش والرجاء والمحبة، بل وحتى المعاناة من أجل هذا المعنى. وأشار البابا إلى أن وراء الكثير من المصاعب ومشاعر الوحدة والضعف النفسي يختبئ سؤال صامت: هل هناك معنى لحياتي؟ هل هناك رجاء موثوق فيه للمستقبل؟ وفي عودة مجددة إلى الرسالة الرسولية، ذكر البابا لون 14 بأنه قد تحدث عن أننا توق لا خوارزم، ووصل أنه حين يتم اختزال الكائن البشري إلى الإنتاجية والاستهلاك أو إلى بيان إحصائي، تظهر بالضرورة معاناة داخلية كبيرة. وتحدث الأب الأقدس عن عيش الكثير من الشباب اليوم تحت قيد التطلعات والنتائج، غرقين في تنافسية مبالغ فيها تسبب القلق والخوف.

0: خوفا من عدم الكون على المستوى المطلوب والتخبط. ولهذا تبع قداسة البابا: لا يمكننا التعامل مع الصحة العقلية باعتبارها فقط قضية صحية أو فنية. وأضاف أن هناك أهمية لا غنى عنها لإسهام العلوم وعلم النفس والطب وعلم الأعصاب، ولكن يمكن للإنسان من جهة أخرى أن يعيش بشكل صادق وأن يتجاوز الكثير من الهشاشة الداخلية داخل أفق معاني. وحين يصبح هذا الأفق مظلماً يزداد الفراغ الداخلي والانعزال واليأس. أما حين يكتشف الشخص أن لحياته قيمة وواجبا في العالم فيولد الرجاء، قال البابا، وشدد على أن الرجاء ليس وهما بل هو قوة روحية تدعم الحياة، وذلك أيضا في أكثر اللحظات صعوبة. وتابع البابا لون الرابع عشر أنه ولهذا تحديدا قد أضاف هدفا آخر إلى الميثاق التربوي العالمي، وهو إنماء الحياة الداخلية. لا يكفي بالتالي أن نوصل الشباب بالشبكات الرقمية إن كانوا سيظلون غير متصلين بأنفسهم وبالآخرين وبدواخلهم، قال البابا، وأضاف أن إنماء الحياة الداخلية يعني مساعدة الأجيال الجديدة على إعادة اكتشاف الصمت والتأمل، القدرة على طرح التساؤلات، عمق العلاقات، والانفتاح على المتسامي. وتبع الأب الأقدس أن الإصغاء إلى النفس يعني جعل السمع رهيفا، لأن صوتها ليس صرخة بل هو همسة. إن كانت التكنولوجيا تجعلنا في اتصال، قال البابا لون الرابع عشر، فإن التربية تكوننا. ووصل أن التربية تعني مرافقة الشباب لا فقط لاكتشاف كيفية العيش بل أيضا لماذا نعيش. وفي هذه الرسالة التربوية فإن المؤسسات العامة، المدارس والجامعات، العائلات، الجماعات الدينية، وعلى مي الثقافة والاتصالات مدعوة إلى العمل معا، ولا يمكن لأحد أن يواجه بمفرده تحديات بمثل هذا العمق والتركيب. وأراد الأب الأقدس من هذا المنطلق دعوة الحضور إلى تعزيز شبكات التعاون التي يكونونها مع الكرسي الرسولي. وأضاف أننا مدعوون في زمن الانتقال الرقمي هذا إلى أن نكون نورا لأشخاص كثر، وخاصة للشباب الذين يبحثون عن مرجعيات جديرة بالثقة وخرائط قادرة على توجيه مسيرة الحياة. وتحدث البابا هنا عن الحاجة إلى رؤى قادرة على بناء تجميعات بإمكانها الجمع بين الفكر والحياة، التأمل والعمل، الانتباه إلى الفقراء والبحث عن معنى، وأن تحرس الإرث الإنساني بعمق للتربية. وفي ختام كلمته إلى المشاركين في هذا اللقاء تضرع قداسة البابا لون الرابع عشر كي تلهمنا في هذه المسيرة مريم نموذج المربي، وأن تقود جهودنا من أجل نشر الثقة بين الأجيال الشابة كي تلتزم في بناء عالم أكثر عدلا وأخوة.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر صباح اليوم السبت في قاعة كليمنتينا بالفاتيكان أعضاء مؤسسة السنة المئة من أجل الحبر الأعظم. وجه لضيوفه كلمة تناول فيها مجموعة من المسائل الإنسانية والاجتماعية والروحية المهمة، وذلك في ضوء تعليم الكنيسة الاجتماعي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها العالم المعاصر وسبل بناء مستقبل أكثر إنسانية وتضامنا. في بداية خطابه رحب الحبر الأعظم بأعضاء مؤسسة السنة المئة والمشاركين في الجمعية العامة والمؤتمر الدولي لعام 2026، معبرا عن تقديره لجهودهم في دراسة وتطبيق التعليم الاجتماعي للكنيسة في المجتمع المعاصر، كما أشار إلى أهمية هذا المجال بالنسبة لرسالة الكنيسة، مؤكدا أن رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة مانيفيكا أومانيتاس تقدم توجيهات مهمة لفهم القضايا المطروحة ومواجهتها. بعدها تطرق لون الرابع عشر إلى موضوع المؤتمر الذي يحمل عنوان عالم متفتت يبحث عن الروحانية، الحرية والتعددية في التعليم الاجتماعي للكنيسة. وأكد البابا أن هذا الموضوع يعكس واقع البشرية اليوم، حيث يعيش العالم حالة من الحروب المتعددة والاستقطاب المتزايد والانقسامات الثقافية والاجتماعية. ورغم هذه الأوضاع الصعبة، رأى البابا أن هناك مجالا للأمل، لأن ما يوحد البشر جميعا هو إنسانيتهم المشتركة، وهي أساس التضامن والتفاهم بين الشعوب. هذا ثم توقف البابا عند الأزمات والتحديات التي تدفع الإنسان إلى طرح الأسئلة الوجودية الكبرى: إلى أين نتجه؟ ما الهدف الذي نسعى إليه؟ وما الطريق الذي ينبغي أن تسلكه البشرية؟ وهذه الأسئلة تعبر عن البحث البشري الدائم عن الحقيقة والمعنى، كما تكشف عن توق الإنسان إلى الله ورغبته في إيجاد غاية أسمى لحياته. ورأى الحبر الأعظم أن هذه القدرة على البحث والتساؤل هي من أبرز الهبات التي منحها الله للإنسان، والمتمثلة في العقل والحرية. تابع البابا خطابه متوقفا عند مفهوم الحرية، وأوضح أن الحرية الحقيقية لا تعني مجرد فعل ما يشاء الإنسان، بل تتجلى في بعدها العلائقي والإنساني. فالإنسان يحقق ذاته عندما يستخدم حريته في خدمة الآخرين وفي بناء علاقات قائمة على المحبة والعطاء المتبادل. واستشهد لاوون الرابع عشر في هذا السياق بتعليم القديس البابا يوحنا بولس الثاني، الذي يؤكد أن الإنسان يكتمل من خلال بذل الذات وقبول الآخر. وعندما تفهم الحرية بطريقة فردية مطلقة وتستخدم لخدمة المصالح الشخصية فقط، فإنها تفقد معناها الحقيقي وتتناقض مع كرامة الإنسان ودعوته الإنسانية. بعدها تطرق الحبر الأعظم في كلمته إلى أعضاء مؤسسة السنة المئة إلى فكرة المدينتين التي طرحها القديس أغسطينوس: مدينة الإنسان ومدينة الله. فمدينة الإنسان، قال البابا، تقوم على الكبرياء وحب الذات والأنانية، بينما تقوم مدينة الله على محبة الله وخدمة الآخرين وبناء العلاقات الإنسانية السليمة. من هذا المنطلق سلط البابا الضوء على العديد من الأزمات المعاصرة، مثل ضعف الديمقراطيات وتراجع التعاون الدولي باعتبارها نتيجة أزمة أنثروبولوجية وأخلاقية أعمق تتمثل في نسيان الإنسان لخالقه وفقدانه للرؤية الصحيحة لمعنى وجوده. مع ذلك دعا البابا الحاضرين إلى عدم الاستسلام للتشاؤم، بل حث ضيوفه على المساهمة في بناء حضارة المحبة، مؤكدا أن هذه الحضارة لا تبنى من خلال أعمال استثنائية أو إنجازات ضخمة فقط، بل من خلال سلسلة من الأعمال اليومية البسيطة والمستمرة التي تعزز الكرامة الإنسانية والتضامن وتقاوم مظاهر اللا إنسانية والتهميش. لم تخلو كلمة الحبر الأعظم من الحديث عن أهمية الحوار باعتباره وسيلة أساسية لبناء مجتمع أكثر عدلا وسلامة، وأكد أن الحوار الحقيقي يجب أن يقوم على الحقيقة والاحترام المتبادل والاعتراف بكرامة كل إنسان. وعندما يدرك الأفراد أن جميع البشر يتمتعون بكرامة متساوية، يصبح من الممكن تجاوز الأنانية والمصالح الضيقة والعمل من أجل الخير العام. في هذا السياق شدد لاوون الرابع عشر على قيمة التعددية السليمة التي تسمح بتقدير مساهمات الأشخاص المنتمين إلى خلفيات وثقافات متنوعة، ما يساهم في تحقيق التعايش السلمي والوحدة داخل التنوع. في ختام خطابه إلى أعضاء مؤسسة السنة المئة، عبر البابا عن شكره للمشاركين على جهودهم الهادفة إلى نشر وتعزيز التعليم الاجتماعي للكنيسة وخدمة المجتمع، وأكد دعمه الروحي لهم من خلال الصلاة، ومنح بركته الرسولية لجميع الحاضرين كما لأسرهم وأحبائهم، متمنيا لهم النجاح في رسالتهم الرامية إلى بناء عالم أكثر إنسانية وعدلا ومحبة.
2: استقبل قداسة البابا لبون الرابع عشر صباح اليوم السبت في قاعة بولس السادس بالفاتيكان أعضاء حركة التجدد بالروح القدس، وللمناسبة وجه لابو الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني جدا هذا اللقاء الأول لي مع حركة التجدد بالروح القدس، وأن أحييكم جميعا أيها الحاضرون هنا، وكذلك الجماعات والمجموعات ومدارس الصلاة والبشارة التي تمثلونها. لقد بارك الله جماعتكم حقا بمواهب غزيرة ومن بينها الحيوية الروحية، كما أحيي قادة خدمات الشركة الوطنية والدولية التابعة للخدمة الدولية لمنظمة كاريس الذين نظموا هذا اللقاء. تابع لابو الأقدس يقول: لقد كانت السنوات التي أعقبت المجمع الفاتيكاني الثاني بالنسبة لحركة التجدد بالروح القدس زمن توسع ونمو كبيرين وزمن اندماج في حياة الكنسية، فضلا عن ترسيخ بنى الخدمة التابعة لها. وقد اعترف أسلاف الأجلاء بهذا التطور بوصفه عطية كبرى للكنيسة. في الواقع أكد القديس بولس السادس أنه لا يوجد شيء أكثر ضرورة لهذا العالم الذي يزداد علمنة من شهادة هذا التجدد الروحي الذي يلهمه الروح القدس في مختلف المناطق والجماعات. وفي معرض تأكيده على اهتمامكم المميز بالبشارة، قال القديس يوحنا بولس الثاني: إن الروح نفسه هو الذي يدفعكم للشهادة. ثم أضاف: كيف يمكن لمن تذوق صلاة المسيح أن يبقى صامتا وغير فاعل؟ المسيح هو مخلصنا، كيف يمكننا أن نقطع البشارة وواصل نقل هذه الغيرة للإنجيل إلى من هم حولكم؟ من جانبه تحدث بنديكتوس السادس عشر عن الإسهام المحدد الذي تقدمونه للكنيسة قائلا: إن أحد العناصر والجوانب الإيجابية لجماعات التجدد بالروح القدس هو بالتحديد الأهمية التي تحظى بها المواهب أو عطايا الروح القدس فيها، ويعود إليها الفضل في التذكير بآنيتنا وحضورها في الكنيسة. أضاف الحبر الأعظم يقول: ومثل ما كان يفعل الكاردينال سوانينز في بدايات الحركة، تحدث البابا فرانسيس غالبا عنكم بوصفكم تيار نعمة هو للكنيسة جمعاء وليس للبعض فقط. وباختصار وصف مسيرتكم بأنها بشارة ومسكونية وروحية وعناية بالفقراء والمحتاجين واستقبال للمهمشين، مضيفا: وكل هذا على أساس العبادة، إن أساس التجدد هو عبادة الله، وأنا أيضا أرغب في تعزيز العلاقة الاحترام المتبادل والقرب والدعم بين كرسي بطرس والعائلة الكبيرة للتجدد بالروح القدس. وفي هذا الصدد أود أن أتأمل في الجوانب الأساسية التالية لخبرتكم الروحية: المعمودية في الروح وصلاة التسبيح وكلمة الله والشركة والمحبة. طبعا الأبو الأقدس يقول: المعمودية في الروح، إن مسيرتكم المشتركة في الإيمان تجد أصولها في الخبرة الشخصية للروح القدس التي سمحت لنعمة المعمودية بأن تصبح فاعلة في كل واحد منكم وقادتكم إلى وعي جلي بمحبة الله. هذه هي الخبرة الأولى القوية للنعمة التي عاشها القديس أغسطينوس نفسه بعد ارتداده، والتي وصفها بهذه الكلمات الحارة: يا رب يسوع معيني وفدي، كيف غدا حلوا لي فجأة الحرمان من الحلاوات التافهة، فما كنت أخشى خسارته صرت أسعد بالتخلي عنه. فأنت يا عذوبة الحق القصوى قد نزعتها مني وحللت مكانها بعدما أقصيتها، يا من أنت أعذب من كل ملذات العالم، وبالطريقة نفسها أتاح لكم الروح القدس أن تتذوقوا عذوبة المسيح، فبالنسبة لكم أيضا تغيرت الحياة منذ تلك اللحظة، إذ كف الله عن أن يكون مجرد فكرة وأصبح التعبير الحقيقي والنهائي عن الأبوة. لقد حمل روحه مصالحة داخلية وسلاما وتحررا من الارتباطات الأرضية ومن وطأة الخطيئة، كما جعل ممكنا اتخاذ موقف جديد يتميز بالانفتاح والرجاء تجاه الآخرين والمستقبل، على يقين بأنه لا شيء يمكنه أبدا أن يفصلنا عن محبة المسيح. ومن هذه الخبرة بالروح القدس ينبع تطلع عميق لنكون شهودا ورسلا لمحبته ونحمل عزاءه للنفوس المثقلة بالشعور بالفراغ والوحدة. أضاف الحبر الأعظم يقول: صلاة التسبيح من هذه الخبرة الآسرة للروح القدس بالتحديد بدأت حياة صلاة جديدة تجسد في قدرة جديدة على الحوار مع الله بعفوية وصدق وفي انفتاح متجدد على تسبيحه وعبادته وشكره. إن العبادة والتسبيح اللذين يميزان لقاءتكم، هما من الجوانب الجوهرية للصلاة المسيحية، وقد أسهمتم في السنوات الأخيرة في إعادة اكتشافها وإبرازها في الصدارة. تابع الأبو الأقدس يقول: كلمة الله، إن الفيض المتجدد للروح قادكم أيضا للقاء حي مع الكتاب المقدس، فالروح القدس هو الذي ألهم كلمة الله الموحى بها، وهو أيضا الذي يبقيها دائما حية وفاعلة في الكنيسة،
3: ويجعل صداها يتردد في قلوب المؤمنين ولا سيما في الليتورجيا. بناء عليه أصبح الكتاب المقدس لكم ينبوعا رائعا للغذاء الروحي الذي ينير ويعزي، مثلما يمثل منبعا للتمييز لتوجيه خياراتكم اليومية، ويمنح الصلاة المشتركة عمقا مما يتيح لكم مخاطبة الرب بكلمات ملهمة من الله ذاته. أضاف الحبر الأعظم يقول إن الروح القدس هو نبع الشركة، وفي وثائق عدة شجع البابا لاوون 13 الكاثوليك على صلاة تساعية للروح القدس سنويا بين عيدي الصعود والعنصرة، ولا سيما على نية وحدة المسيحيين. وأنتم تدركون بوضوح أهمية هذه الدعوة، لأنكم رأيتم أن الوحدة في الكنيسة هي ثمرة الروح، إذ أن الروح القدس كما يؤكد القديس أغسطينوس هو بمثابة شركة تفوق الوصف بين الآب والابن. فالروح هو الذي يخلق الانسجام بين مختلف المواهب ومكونات حركة التجدد بالروح القدس، وكذلك مع إخوتنا وأخواتنا من الطوائف المسيحية الأخرى. وأخيرا تابع لابولغدس يقول المحبة، كتب القديس أغسطينوس أن الروح القدس متى أعطي للإنسان ألهبه حبا لله وللقريب ولكونه هو نفسه المحبة. فالإنسان في الواقع لا ينال إلا من الله المحبة التي يحب بها الله. هذا هو بالضبط ما اختبرتموه أنتم أيضا. إذن الحضور المتجدد للروح قد أيقظ فيكم قدرة جديدة على الحب تستلهم من المحبة الإلهية ذاتها. هذا الحب موجه نحو الله ونحو إخوتكم وأخواتكم، ويلهم القرب والرحمة، لا سيما تجاه المتألمين. ومن رحم التجدد بالروح القدس ولدت أعمال محبة كثيرة من أجل المحتاجين روحيا وماديا. لذا أدعوكم للحفاظ على حيوية هذا الحب للفقراء الذي يكشف عن وجه الله الحقيقي. وختم البابا لاوون 14 كلمته بالقول أيها الأصدقاء الأعزاء، أشكركم على التزامكم وأشجعكم على مواصلة رسالتكم. ضعوا أنفسكم في خدمة أبرشياتكم ورعاياكم مقدمين خبرتكم وأساليبكم في البشارة. اتبعوا بأمانة إرشاد كهنتكم وفي تمييزكم المشترك. اصغوا إلى أصوات الحكماء وحتى إن لم يكونوا جزءا من مجموعاتكم. انشروا الانسجام والتعاون في الجماعات التي تنتمون إليها، حريصين على عدم الاستسلام أبدا لرغبة تعزيز ذواتكم أو السعي وراء السلطة والوجاهة الشخصية. ليكن الروح القدس دائما نورا ونبع قوة في مسيرتكم الشخصية والمشتركة، ولتحمكم العذراء مريم أم الكنيسة. والآن وبهذه المشاعر الصادقة أمنحكم بامتنان فيض البركة الرسولية. يستعد مستشفى بيت تخفيف المعاناة، المركز الصحي الكبير الذي ولد من حلم القديس بيو في سان جوفاني روتوندو، بمرحلة جديدة من النهوض، إذ وقع البابا لاوون 14 مرسوما حبريا أنشأ بموجبه لجنة للتوجيه والرقابة على المؤسسة، مكلفة بتحديد أفضل الحلول لتعزيز كفاءتها وفعاليتها واستدامتها على المدى الطويل. وينبع هذا الخيار من محبة الكرسي الرسولي لأعمال المحبة، ومن إدراكه بأن المؤسسات الكبرى لكي تبقى أمينة لرسالتها يجب أن تكون قادرة على مواجهة التحديات التغيير. وجاء في المرسوم الحبري إن تطور الأزمنة والتقنيات والقانون والاقتصاد يضع رسالة الكنيسة أمام تحدي التجدد المستمر، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية التي تتطلب رؤية واستثمارات وإدارة حكيمة. ومن بين هذه المؤسسات يبرز مستشفى بيت تخفيف المعاناة الذي تأسس بهدف استضافة المرضى والحجاج وعائلاتهم وتقديم الرعاية والمساعدة لهم، مستلهما من روحانية وشخصية القديس المؤسس. ولأجل مواجهة هذا التحدي وقبوله، قرر البابا لاوون إنشاء لجنة للتوجيه والرقابة على المؤسسة بيت تخفيف المعاناة عمل القديس بيو لرهبنة الإخوة الأصاغر الكبوشيين، وتكليفها بتحليل الوضع الحالي للمؤسسة وتحديد أفضل الحلول لضمان كفاءة وفعالية واستدامة عملها ورسالتها بشكل متزايد على مر الزمن، والعمل على تطبيق الملموس للحلول التي يتم تحديدها. وستعمل اللجنة على كافة الأصعدة الاقتصادية والمالية والتشغيلية، مع تمتعها بكامل الصلاحية للقيام بالإجراءات اللازمة للإدارة العادية والاستثنائية، على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى البابا قبل اتخاذ أي قرار ذي أهمية خاصة، وبكل الأحوال قبل إقرار أي تدابير استثنائية أو يكون لديها أثرا حاسما وجوهريا على تراث المؤسسة أو تعدل نظامها الأساسي. وقد عين البابا لاوون 14 الدكتور ماسيمو كابليرو ليدو رئيسا للجنة، والدكتور فابيو جاسبريني منسقا لها، وعين في عضويتها المطران باولو روديلي والمطران جوردانو بيتشينوتي والمطران جورجيو فيريتي، كما عين في اللجنة الفنية الدكتور بنخامين استيفيز دي كومينيغيز والدكتور جينو غوميراتو والمحامي أليساندرو إيلا أويانا. تضاف زيارة جمهورية سان مارينو إلى محطات الجولة الإيطالية للبابا لاون الرابع عشر، ووفقا لما أفادت به إدارة البيت البابوي وتلبية للدعوة التي وجهها الحاكمان النائبان أنذاك ماتيو روسي ولورينزو بوغلي، سيتوجه الحبر الأعظم في زيارة رعوية إلى جمهورية سان مارينو صباح يوم السبت الموافق 22 من آب أغسطس وفي بعض ظهر اليوم نفسه. وكما أعلن سابقا ستستمر زيارة البابا لتشمل لقاء ريميني ومدينة ريميني. وعقب الإعلان عن الزيارة قال السيد لوكا بيكاري وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سان مارينو: بمشاعر جياشة وارتياح عميق تلقيت نبأ زيارة الأب الأقدس إلى جمهورية سان مارينو، والتي ستشكل حدثا استثنائيا يحمل أرفع الأبعاد المؤسساتية والدبلوماسية والروحية. وأضاف: إن زيارة الحبر الأعظم تأتي اليوم لتؤكد على تمييز وخصوصية العلاقات التي تجمعنا منذ زمن طويل، ولا سيما ونحن نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي، وهي علاقات تركز على قواسم مشتركة ووثيقة من القيم والمبادئ، وعلى موقف دولي يضعنا اليوم في خندق واحد تلبية للطوق العميق إلى السلام.
4: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع صلاة مسبحة الوردية يتلوها قداسة البابا لاهون الرابع عشر من أجل السلام من مغارة العذراء مريم سيدة لورد في حدائق الفاتيكان، مختتما شهر أيار المبارك. مستمعنا الكرام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا بنقلنا المباشر لليلة لصلاة المسبحة يلي رح نصليها مع البابا لاهون الرابع عشر بختام هالشهر المريمي. عم نجتمع الليلة حول صلاة الوردية المقدسة، هالصلاة يلي رافقت مسيرة الكنيسة عبر قرون وبقيت دايما ملجأ الفقراء وتعزية المتألمين ومدرسة للقداسة البسيطة والعميقة بنفس الوقت. هالصلاة يلي ممكن تبين تكرار هي مسيرة داخلية بتودينا حبة بعد حبة لقلب الإنجيل، لحياة المسيح، لأسرار الخلاص يلي تتشدد فينا كل ما صليناها بإيمان. بهالزمن يلي عايشين فيه، يلي بتتكاثر فيه الأسئلة وبتتكاثر فيه المخاوف، ويلي ببين فيه الإنسان ضايع بين ضجة هالعالم وتقل الواقع، الكنيسة اليوم عم تدعينا لحتى نرجع نتوقف ونصمت ونصغي، لأن الإنسان ما بيقدر يفهم ذاته ولا تاريخه إلا إذا تعلم يصغي. نحن بحاجة اليوم كتير للإصغاء. العالم من حولنا متلين كلمات، ولكنه بنفس الوقت بيفتقر للكلمة يلي بتعطي معنى. متلين أصوات، ولكنه بنفس الوقت بيفتقر للصوت يلي بيعطي السلام. متلين بالمعلومات، ولكنه بنفس الوقت عطشان للحكمة. من هيك الصلاة هي مش هروب من الواقع، وإنما هي دخول أعمق في بنور جديد، بفهم مختلف، برجاء ما بيتكل على الظروف وإنما على أمانة الله. والليلة نحن بحضرة العذراء مريم نتعلم كيف يكون هالإصغاء. مريم ما كانت امرأة كثيرة الحكي، وإنما كانت امرأة صمت خصب، صمت ما كان فراغ وإنما كان امتلاء بحضور الله. كانت تصغي بقلبها، كانت تحفظ كل شيء بداخلها وتتأمل فيه، تسمح لالله يعمل يشتغل يعمل فيها. وهيك صارت حياتها كلمة حية وإنجيل مرئي وطريق بدلنا وبيخدنا لابنا. بهالمسا نحن مش عم نصلي لوحدنا، الكنيسة كلها متحدة بهالصلاة بدعوة من البابا لاهون الرابع عشر، من مطارح مختلفة، من ثقافات متنوعة، من ظروف متفاوتة. رح نصلي كلنا سوا وقلوبنا مرتفعة باتجاه واحد. مزارات، كنائس، بيوت، قلوب بسيطة ومتواضعة كلها رح تتحد بصلاة واحدة، وكأن نفس واحد عم يطلع من جسد واحد. وهيدي هي علامة رجاء، إنه الوحدة ممكنة رغم كل اختلافاتنا، وإنه الإيمان قادر يجمع الشيء اللي فرقوا العالم. الشركة يلي رح الروحية يلي رح نعيشها اليوم بتذكرنا إنه نحن مش أفراد معزولين، وإنما أعضاء بعائلة كبيرة وحدة، وإنه كل شيء بيعيشه الآخر يلي حد بخصني أنا كمان.
والألم يلي عم يتألم والشخص يلي حدي منه بعيد عني، وصرخة المظلوم بتوصل على قلبي حتى لو ما سمعتها بديني. نستعد بقلوب مفتوحة ونفوس متعطشة لحتى نرافق البابا بهالصلاة ونصلي معه متحدين مع الكنيسة كلها، طالبين نعمة انه يتحول يلي عم نعيشه لحياة ويصير يلي عم نصليه واقع، ومن بعد هالعشية الصلاة يقوى إيماننا ونكون أكثر ملتزمين إنه نكون نحن كمان بدورنا صانعي سلام بهالعالم يلي عايشين فيه.

لي اللي عم بيتابعونا عبر الإذاعة عبر الراديو، بهاللحظات وصل البابا وراح يحط باقة ورد قدام العذراء مريم سيدة لورد بمغارة حدائق الفاتيكان. من بعدها راح نبلش صلاتنا سوا.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito.
1: بسم الآب والابن والروح القدس آمين. أيها الإخوة والأخوات، نحن مجتمعون هنا مع العديد من الحجاج الحاضرين في المزارات المريمية حول العالم لنبتهل إلى الرب أن يمنح السلام للشعوب والأمم، ومن خلال تلاوة مسبحة الوردية المقدسة نطلب شفاعة العذراء مريم في ختام هذا الشهر المخصص لها، ونتوسل بإلحاح لنيل عطية السلام. فلا نتعبن من التضرع إلى الرب لكي تنفتح القلوب على التوبة، ولنتمكن جميعا من تقديم الشهادة لعيش مشترك بين الشعوب يقوم على الاحترام المتبادل والمشاركة الأخوية. ولتكن صلاة مسبحة الوردية المقدسة التزاما على كل فرد منا ليكون صانع سلام.

0: Perdona le nostre colpe.
1: يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. يا ملكة السلام.

يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجينا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. يا ملكة السلام صلي لأجلنا.

يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. يا ملكة السلام، صلي لأجلنا.

يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. يا ملكة السلام، صلي لأجلنا.

0: Quinto mistero gaudio.
1: السر الخامس من أسرار الفرح.
0: مريم
1: ويوسف يجدان يسوع في الهيكل بين العلماء. من إنجيل القديس لوقا. وكان أبوي يسوع يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. فلما بلغ 12 سنة صعدوا إليها جريا على السنة في العيد. فوجداه بعد 3 أيام في الهيكل جالسا بين المعلمين يستمع إليهم ويسألهم. فلما أبصراه دهشا، فقالت له أمه: يا بني، لما صنعت بنا ذلك؟ فأنا وأبوك نبحث عنك متلهفين. فقال لهما: ولما بحثتما عني؟ ألم تعلما أنه يجب علي أن أكون عند أبي؟ بشفاعة مريم ملكة السلام نسألك يا رب لكيما وبموت يسوع المسيح الفدائي الذي صالح العالم مع الآب تتوقف الحروب ويسود سلام دائم بين جميع الأمم.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجينا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. يا ملكة السلام، صلي لأجلنا.

0: Preghiamo insieme, secondo le intenzioni
1: di نصلي معا بحسب نوايا الأب الأقدس.
0: Padre nostro, che sei
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: Come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria.
1: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Ave o Maria.
1: Assalamu alaiki ya Maryam.

لأنعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح

0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore.
1: إني أسمع ما يتكلم به الله الرب، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه وللسالكين إليه بالثقة. إن كلمات المزمور ترافق صلاتنا لمسبحة الوردية هذا المساء بشكل جميل، لأنها تعبر عن الرجاء الذي نشعر أننا بأمس الحاجة إليه، لا سيما أمام صعوبات العصر الحالي وأعمال العنف فيه. لنتهيأ إذن بقلوبنا للإصغاء إلى كلمة الله، لكي نتمكن في الصلاة من فهم مغزى ما يحدث في التاريخ، معترفين بعناية الله التي تقوده دائما وتغيثنا. إن العذراء مريم هي مثال المؤمن الذي يرهف سمع قلبه ليصغي إلى ما يتكلم به الله، وهي قدوة لنا بطاعتها التي قبلت تجسد ابن الله في أحشائها. إن تأمل أسرار مسبحة الوردية مع مريم يقودنا إلى الاعتراف بأن يسوع المسيح هو الكلمة الوحيدة والنهائية التي نطق بها الآب، كلمة سلام لجميع الذين يعودون إليه بقلب نادم. إن الرب لا يتركنا أبدا حتى عندما ننساه، وحتى عندما نضل الطريق، فهو يأتي للبحث عنا ويقترب منا بمحبته الأزلية. وكما يذكرنا النبي إشعياء، وأخلق عنده ثمرة الشفتين، السلام، السلام للبعيد وللقريب. فمن يضع ثقته في الله يفهم إعلان السلام هذا ويصبح من صانعيه ويبنيه بيديه. فالسلام في واقع الأمر ليس نظرية تخضع للفحص في المختبر، ولا هو وهم ساذج، ولا صفقة تدار من أجل مصلحة، بل هو عندما ننشده بقلب صادق، التزام يومي في حياتنا ينبع من العدالة والمحبة كوئام بين الأشخاص والعائلات والجماعات والشعوب. وحتى في هذا الزمن المليء بالتوترات والصراعات يصبح السلام ممكنا عندما تتوفر الإرادة للإصغاء إلى صراخ الذين حرموا منه، الأطفال، الأبرياء، الأمهات والأباء المكروبين، الأسرى الذين يعاملون بسوء، اللاجئين والمتألمين من جميع الأعمار. وهؤلاء جميعا ليس على شفاههم سوى كلمة واحدة، السلام. ونحن نعلم ذلك، السلام ممكن دائما لأنه عطية من الله. هذا السلام، سلامه، يحمل وجه يسوع المسيح ابن الله الذي صالح السماء والأرض بحياته التي بذلها من أجلنا. وكما يكتب الرسول بولس، فإنه هو سلامنا، هو الذي يهدم حواجز العداوة ويقهر الغطرسة بالتواضع ويفتدي الخليقة بأسرها من الخليقة. عندما يكون الرب معنا ونتصرف كتلاميذ حقيقيين لمحبته، يستطيع الروح القدس عندئذ تحقيق ما يبدو مستحيلا من منظور بشري. أما عندما يبتعد الإنسان عن الله، فإنه يبتعد أيضا عن أخيه الإنسان، عن قريبه، ويقف غير مبال بألامه. وفي كل مرة نعود فيها إلى الرب يصبح سلامه التزاما علينا كل بحسب مهامه ومسؤولياته، وبذلك تتحول صلاتنا إلى رسالة ونبوءة. فلا ينبغي بعد اليوم أن يكون هناك بكاء أبرياء في مدننا، ولا ينبغي لأحد أن يفر من بيته تحت تهديد القنابل، ولتفسح شهوة السلطة وعنف الكلمات المجال للعطش إلى العدالة والحق. غير أنه بإمكان كل فرد بل ومن واجبه أن يؤدي دوره بدءا من الأمور الصغيرة ولكن الهامة، بالامتناع عن أي عنف لفظي أو جسدي في الحياة اليومية، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن السلام الحقيقي يبدأ في قلب يحب، وتشهد له شفاه تنطق بكلمات المصالحة، وينعكس في عيون تنظر إلى العالم بوداعة وحكمة. هذه هي القوة الحقيقية، قوة الحق والمحبة. إن الله يبحث عن صانعي سلام، فلتساعدنا أمنا الكلية القداسة على أن نجيبه كل يوم بكلمة ها أنا ذا، لا بالقول بل بالفعل.

0: Preghiamo.
1: لنصلي.
0: امنح مؤمنيك
1: أيها الرب إلهنا أن يتنعموا على الدوام بصحة الجسد والنفس بشفاعة مريم العذراء كلية القداسة ملكة السلام. خلصنا من الشرور التي تحزننا وأرشدنا إلى السعادة الأبدية بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. ليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس.

مستمعينا الكرام، نشيد الختامي منكون عم نقرب صوب نهاية لنا المباشر لصلاة المسبحة اللي تليها البابا لبونا الرابع عشر بمغارة العذراء سيدة لورد بحدائق الفاتيكان مع الاتحاد بمزارات من مختلف أنحاء العالم. اتحدنا سوا بهالصلاة الوحدة وكأن جسد واحد.

حطينا حالنا بين إيدين أمنا مريم العذراء لحتى ترافقنا بمسيرتنا كأم ومعلمة، بتقودنا برفق صوب ابنها. ومن خلال صلاتنا معها علمتنا انه نقول نعم بحياتنا، حتى لما ما نكون عم نفهم كل شيء، وحتى عندما لما هالشي بيتطلب منا ثقة عميقة بالله. حطينا قدام الله كل شي بنحمله من مخاوف وتساؤلات وألام، وكمان أمالنا الصغيرة والكبيرة، لأن ما في شي صغير قدام الله وما في شي كبير عليه. هو بيعرفنا أكتر مما بنعرف ذواتنا، وبيحبنا حب ثابت ما بيتغير. بشكركم جميعا يلي رفقتونا بهالصلاة وكنتوا معنا الليلة بختام هالشهر المبارك. بحييكم جميعا، ونحن إذا الله راد نلتقى بنشراتنا اليومية. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع صلاة مسبحة الوردية تلاها قداسة البابا لاهون الرابع عشر من أجل السلام من مغارة العذراء مريم سيدة لورد في حدائق الفاتيكان، مختتما شهر أيار المبارك. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقات طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لون 14 صباح اليوم السبت 30 من أيار مايو المشاركين في لقاء بعنوان خرائط رجاء من أجل برنامج تربوي إقليمي الصحة العقلية التقنيات الرقمية والتربية، تنظمه منظمة الدول العبرية الأمريكية واللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية والدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية. وعقب ترحيبه بالجميع والإعراب عن سعادته للقائهم، وجه الشكر إلى منظمي هذا اللقاء وكل من جعل ممكنا هذه المبادرة المنطلقة من الرغبة المشتركة في أن نبني معا خرائط رجاء حقيقية. وتابع البابا حديثه متوقفا عند تركيز هذا اللقاء النظرة بشكل خاص على المناطق العبرية الأمريكية العزيزة على قلبه، وتحدث قداسته عما يميز هذه المنطقة من خيور روحية وإنسانية استثنائية، وأشار إلى أننا نلمس

أو مجرد نقل للكفاءات، بل كفا نسج الشركة. عاد الحبر الأعظم بعد ذلك إلى الشعوب القديمة، والتي كانت تنظر إلى السماء لقراءة النجوم، والتي كانت تبحث فيها عن الوجهة وتتعلم التعرف على إيقاع الفصول وأوقات البذر والحصاد. وأضاف البابا أن النجوم لم تكن تراقب بدافع فضول مجرد، بل أيضا لأنها كانت تساعد على إدراك الزمن الملائم لتطبيق والحفاظ على التناغم بين الإنسان والطبيعة والزمن. ووصل البابا لون الرابع عشر أن علينا اليوم العودة إلى رفع أعيننا إلى السماء، وذكر قدسته بأنه قد دعا في الرسالة الرسولية رسم خرائط رجاء جديدة إلى بناء مجموعات نجوم تربوية عالمية يمكن فيها لكل مؤسسة وثقافة وشعب تقديم إسهام خاص لإنارة مسار البشرية. وأكد الأب الأقدس أن كل ثقافة مدعوة إلى التعاون في رسم مسار مشترك مع إنماء الوعي بالانتماء إلى عائلة بشرية واحدة. وتبع البابا لون الرابع عشر أن الوعي بهذا الخير الثقافي يمكنه أن يساعدنا على مواجهة ما وصفه قدسته بواحد من أكثر أشكال الفقر في زمننا، فقدان النجوم الداخلية. وأضاف قدسته أن الكثير من الشباب لديهم أدوات تكنولوجية أكثر تقدما دائما، لكنهم يجدون صعوبة في العثور على معنى للعيش والرجاء والمحبة، بل وحتى المعاناة من أجل هذا المعنى. وأشار البابا إلى أن وراء الكثير من المصاعب ومشاعر الوحدة والضعف النفسي يختبئ سؤال صامت: هل هناك معنى لحياتي؟ هل هناك رجاء موثوق فيه للمستقبل؟ وفي عودة مجددة إلى الرسالة الرسولية، ذكر البابا لون الرابع عشر بأنه قد تحدث عن أننا توق لا خوارزم، ووصل أنه حين يتم اختزال الكائن البشري إلى الإنتاجية والاستهلاك أو إلى بيان إحصائي، تظهر بالضرورة معاناة داخلية كبيرة. وتحدث الأب الأقدس عن عيش الكثير من الشباب اليوم تحت قيد التطلعات والنتائج، غارقين في تنافسية مبالغ فيها تسبب القلق والخوف من عدم الكون على المستوى المطلوب والتخبط. ولهذا تبع قداسة البابا: لا يمكننا التعامل مع الصحة العقلية باعتبارها فقط قضية صحية أو فنية. وأضاف أن هناك أهمية لا غنى عنها لإسهام العلوم وعلم النفس والطب وعلم الأعصاب، ولكن يمكن للإنسان من جهة أخرى أن يعيش بشكل صادق وأن يتجاوز الكثير من الهشاشة الداخلية داخل أفق معاني. وحين يصبح هذا الأفق مظلما، يزداد الفراغ الداخلي والانعزال واليأس. أما حين يكتشف الشخص أن لحياته قيمة وواجبا في العالم، فيولد الرجاء، قال البابا، وشدد على أن الرجاء ليس وهما، بل هو قوة روحية تدعم الحياة، وذلك أيضا في أكثر اللحظات صعوبة. وتابع البابا لون الرابع عشر أنه ولهذا تحديدا قد أضاف هدفا آخر إلى الميثاق التربوي العالمي، وهو إنماء الحياة الداخلية. لا يكفي بالتالي أن نوصل الشباب بالشبكات الرقمية إن كانوا سيظلون غير متصلين بأنفسهم وبالآخرين وبدواخلهم، قال البابا، وأضاف أن إنماء الحياة الداخلية يعني مساعدة الأجيال الجديدة على إعادة اكتشاف الصمت والتأمل، القدرة على طرح التساؤلات، عمق العلاقات، والانفتاح على المتسامي. وتبع الأب الأقدس أن الإصغاء إلى النفس يعني جعل السمع رهيفا، لأن صوتها ليس صرخة بل هو همسة. إن كانت التكنولوجيا تجعلنا في اتصال، قال البابا لون الرابع عشر، فإن التربية تكوننا. ووصل أن التربية تعني مرافقة الشباب لا فقط لاكتشاف كيفية العيش، بل أيضا لماذا نعيش. وفي هذه الرسالة التربوية، فإن المؤسسات العامة، المدارس والجامعات، العائلات، الجماعات الدينية، وعلمي الثقافة والاتصالات مدعوة إلى العمل معا، ولا يمكن لأحد أن يواجه بمفرده تحديات بمثل هذا العمق والتركيب. وأراد الأب الأقدس من هذا المنطلق دعوة الحضور إلى

0: لتعزيز شبكات التعاون التي يكونونها مع الكرسي الرسولي، وأضاف أننا مدعوون في زمن الانتقال الرقمي هذا إلى أن نكون نورا لأشخاص كثر، وخاصة للشباب الذين يبحثون عن مرجعيات جديرة بالثقة وخرائط قادرة على توجيه مسيرة الحياة. وتحدث البابا هنا عن الحاجة إلى رؤى قادرة على بناء تجميعات بإمكانها الجمع بين الفكر والحياة، التأمل والعمل، الانتباه إلى الفقراء والبحث عن معنى، وأن تحرس الإرث الإنساني بعمق للتربية. وفي ختام كلمته إلى المشاركين في هذا اللقاء، تضرع قدسة البابا لون الرابع عشر كي تلهمنا في هذه المسيرة مريم نموذج المربي، وأن تقود جهودنا من أجل نشر الثقة بين الأجيال الشابة كي تلتزم في بناء عالم أكثر عدلا وأخوة.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر صباح اليوم السبت في قاعة كليمنتينا بالفاتيكان أعضاء مؤسسة السنة المئة من أجل الحبر الأعظم، ووجه لضيوفه كلمة تناول فيها مجموعة من المسائل الإنسانية والاجتماعية والروحية المهمة، وذلك في ضوء تعليم الكنيسة الاجتماعي مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها العالم المعاصر وسبل بناء مستقبل أكثر إنسانية وتضامنا. في بداية خطابه رحب الحبر الأعظم بأعضاء مؤسسة السنة المئة والمشاركين في الجمعية العامة والمؤتمر الدولي لعام 2026، معبرا عن تقديره لجهودهم في دراسة وتطبيق التعليم الاجتماعي للكنيسة في المجتمع المعاصر، كما أشار إلى أهمية هذا المجال بالنسبة لرسالة الكنيسة، مؤكدا أن رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة مانيفيكا أومانيتاس تقدم توجيهات مهمة لفهم القضايا المطروحة ومواجهتها. بعدها تطرق لون الرابع عشر إلى موضوع المؤتمر الذي يحمل عنوان عالم متفتت يبحث عن الروحانية، الحرية والتعددية في التعليم الاجتماعي للكنيسة. وأكد البابا أن هذا الموضوع يعكس واقع البشرية اليوم، حيث يعيش العالم حالة من الحروب المتعددة والاستقطاب المتزايد والانقسامات الثقافية والاجتماعية. ورغم هذه الأوضاع الصعبة، رأى البابا أن هناك مجالا للأمل، لأن ما يوحد البشر جميعا هو إنسانيتهم المشتركة، وهي أساس التضامن والتفاهم بين الشعوب. هذا ثم توقف البابا عند الأزمات والتحديات التي تدفع الإنسان إلى طرح الأسئلة الوجودية الكبرى: إلى أين نتجه؟ ما الهدف الذي نسعى إليه؟ وما الطريق الذي ينبغي أن تسلكه البشرية؟ وهذه الأسئلة تعبر عن البحث البشري الدائم عن الحقيقة والمعنى، كما تكشف عن توق الإنسان إلى الله ورغبته في إيجاد غاية أسمى لحياته. ورأى الحبر الأعظم أن هذه القدرة على البحث والتساؤل هي من أبرز الهبات التي منحها الله للإنسان والمتمثلة في العقل والحرية. تابع البابا خطابه متوقفا عند مفهوم الحرية، وأوضح أن الحرية الحقيقية لا تعني مجرد فعل ما يشاء الإنسان، بل تتجلى في بعدها العلائقي والإنساني. فالإنسان يحقق ذاته عندما يستخدم حريته في خدمة الآخرين وفي بناء علاقات قائمة على المحبة والعطاء المتبادل. واستشهد لون الرابع عشر في هذا السياق بتعليم القديس البابا يوحنا بولس الثاني، الذي يؤكد أن الإنسان يكتمل من خلال بذل الذات وقبول الآخر. وعندما تفهم الحرية بطريقة فردية مطلقة وتستخدم لخدمة المصالح الشخصية فقط، فإنها تفقد معناها الحقيقي وتتناقض مع كرامة الإنسان ودعوته الإنسانية. بعدها تطرق الحبر الأعظم في كلمته إلى أعضاء مؤسسة السنة المئة إلى فكرة المدينتين التي طرحها القديس أغسطينوس: مدينة الإنسان ومدينة الله. فمدينة الإنسان، قال البابا، تقوم على الكبرياء وحب الذات والأنانية، بينما تقوم مدينة الله على محبة الله وخدمة الآخرين وبناء العلاقات الإنسانية السليمة. من هذا المنطلق سلط البابا الضوء على العديد من الأزمات المعاصرة، مثل ضعف الديمقراطيات وتراجع التعاون الدولي باعتبارها نتيجة أزمة أنثروبولوجية وأخلاقية أعمق تتمثل في نسيان الإنسان لخالقه وفقدانه للرؤية الصحيحة لمعنى وجوده. مع ذلك دعا البابا الحاضرين إلى عدم الاستسلام للتشاؤم، بل حث ضيوفه على المساهمة في بناء حضارة المحبة، مؤكدا أن هذه الحضارة لا تبنى من خلال أعمال استثنائية أو إنجازات ضخمة فقط، بل من خلال سلسلة من الأعمال اليومية البسيطة والمستمرة التي تعزز الكرامة الإنسانية والتضامن وتقاوم مظاهر اللا إنسانية والتهميش. لم تخلو كلمة الحبر الأعظم من الحديث عن أهمية الحوار باعتباره وسيلة أساسية لبناء مجتمع أكثر عدلا وسلامة، وأكد أن الحوار الحقيقي يجب أن يقوم على الحقيقة والاحترام المتبادل والاعتراف بكرامة كل إنسان. وعندما يدرك الأفراد أن جميع البشر يتمتعون بكرامة متساوية، يصبح من الممكن تجاوز الأنانية والمصالح الضيقة والعمل من أجل الخير العام. في هذا السياق شدد لاوون الرابع عشر على قيمة التعددية السليمة التي تسمح بتقدير مساهمات الأشخاص المنتمين إلى خلفيات وثقافات متنوعة، ما يساهم في تحقيق التعايش السلمي والوحدة داخل التنوع. في ختام خطابه إلى أعضاء مؤسسة السنة المئة، عبر البابا عن شكره للمشاركين على جهودهم الهادفة إلى نشر وتعزيز التعليم الاجتماعي للكنيسة وخدمة المجتمع، وأكد دعمه الروحي لهم من خلال الصلاة، ومنح بركته الرسولية لجميع الحاضرين كما لأسرهم وأحبائهم، متمنيا لهم النجاح في رسالتهم الرامية إلى بناء عالم أكثر إنسانية وعدلا ومحبة.
2: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم السبت في قاعة بولس السادس بالفاتيكان أعضاء حركة التجدد بالروح القدس، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني جدا هذا اللقاء الأول لي مع حركة التجدد بالروح القدس، وأن أحييكم جميعا أيها الحاضرون هنا، وكذلك الجماعات والمجموعات ومدارس الصلاة والبشارة التي تمثلونها. لقد بارك الله جماعتكم حقا بمواهب غزيرة ومن بينها الحيوية الروحية، كما أحيي قادة خدمات الشركة الوطنية والدولية التابعة للخدمة الدولية لمنظمة كاريس الذين نظموا هذا اللقاء. تابع الأب الأقدس يقول: لقد كانت السنوات التي أعقبت المجمع الفاتيكاني الثاني بالنسبة لحركة التجدد بالروح القدس زمن توسع ونمو كبيرين وزمن اندماج في حياة الكنسية، فضلا عن ترسيخ بنى الخدمة التابعة لها. وقد اعترف أسلاف الأجلاء بهذا التطور بوصفه عطية كبرى للكنيسة. في الواقع أكد القديس بولس السادس أنه لا يوجد شيء أكثر ضرورة لهذا العالم الذي يزداد علمنة من شهادة هذا التجدد الروحي الذي يلهمه الروح القدس في مختلف المناطق والجماعات. وفي معرض تأكيدي على اهتمامكم المميز بالبشارة، قال القديس يوحنا بولس الثاني: إن الروح نفسه هو الذي يدفعكم للشهادة. ثم أضاف: كيف يمكن لمن تذوق صلاة المسيح أن يبقى صامتا وغير فاعل؟ المسيح هو مخلصنا، كيف يمكننا أن نقطع البشارة وواصل نقل هذه الغيرة للإنجيل إلى من هم حولكم؟ من جانبه تحدث بنديكتوس السادس عشر عن الإسهام المحدد الذي تقدمونه للكنيسة قائلا: إن أحد العناصر والجوانب الإيجابية لجماعات التجدد بالروح القدس هو بالتحديد الأهمية التي تحظى بها المواهب أو عطايا الروح القدس فيها، ويعود إليها الفضل في التذكير بآنيتنا وحضورها في الكنيسة. أضاف الحبر الأعظم يقول: ومثل ما كان يفعل الكاردينال سوانينز في بدايات الحركة، تحدث البابا فرانسيس غالبا عنكم بوصفكم تيار نعمة هو للكنيسة جمعاء وليس للبعض فقط. وباختصار وصف مسيرتكم بأنها بشارة ومسكونية وروحية وعناية بالفقراء والمحتاجين واستقبال للمهمشين، مضيفا: وكل هذا على أساس العبادة، إن أساس التجدد هو عبادة الله. وأنا أيضا أرغب في تعزيز العلاقة الاحترام المتبادل والقرب والدعم بين كرسي بطرس والعائلة الكبيرة للتجدد بالروح القدس. وفي هذا الصدد أود أن أتأمل في الجوانب الأساسية التالية لخبرتكم الروحية: المعمودية في الروح وصلاة التسبيح وكلمة الله والشركة والمحبة. طبعا الأب الأقدس يقول: المعمودية في الروح إن مسيرتكم المشتركة في الإيمان تجد أصولها في الخبرة الشخصية للروح القدس التي سمحت لنعمة المعمودية بأن تصبح فاعلة في كل واحد منكم وقادتكم إلى وعي جلي بمحبة الله. هذه هي الخبرة الأولى القوية للنعمة التي عاشها القديس أغسطينوس نفسه بعد ارتداده، والتي وصفها بهذه الكلمات الحارة: يا رب يسوع معيني وفدي، كيف غدا حلوا لي فجأة الحرمان من الحلاوات التافهة، فما كنت أخشى خسارته صرت أسعد بالتخلي عنه. فأنت يا عذوبة الحق القصوى قد نزعتها مني وحللت مكانها بعدما أقصيتها، يا من أنت أعذب من كل ملذات العالم، وبالطريقة نفسها أتاح لكم الروح القدس أن تتذوقوا عذوبة المسيح، فبالنسبة لكم أيضا تغيرت الحياة منذ تلك اللحظة، إذ كف الله عن أن يكون مجرد فكرة وأصبح التعبير الحقيقي والنهائي عن الأبوة. لقد حمل روحه مصالحة داخلية وسلاما وتحررا من الارتباطات الأرضية ومن وطأة الخطيئة، كما جعل ممكنا اتخاذ موقف جديد يتميز بالانفتاح والرجاء تجاه الآخرين والمستقبل، على يقين بأنه لا شيء يمكنه أبدا أن يفصلنا عن محبة المسيح. ومن هذه الخبرة بالروح القدس ينبع تطلع عميق لنكون شهودا ورسلا لمحبته ونحمل عزاءه للنفوس المثقلة بالشعور بالفراغ والوحدة. أضاف الحبر الأعظم يقول: صلاة التسبيح من هذه الخبرة الآسرة للروح القدس بالتحديد بدأت حياة صلاة جديدة تجسد في قدرة جديدة على الحوار مع الله بعفوية وصدق وفي انفتاح متجدد على تسبيحه وعبادته وشكره. إن العبادة والتسبيح اللذين يميزان لقاءتكم هما من الجوانب الجوهرية للصلاة المسيحية، وقد أسهمتم في السنوات الأخيرة في إعادة اكتشافها وإبرازها في الصدارة. طبعا الأب الأقدس يقول: كلمة الله إن الفيض المتجدد للروح قادكم أيضا للقاء حي مع الكتاب المقدس، فالروح القدس هو الذي ألهم كلمة الله الموحى بها، وهو أيضا الذي يبقيها دائما حية وفاعلة في الكنيسة ويجعل صداها يتردد في قلوب المؤمنين ولا سيما في الليتورجية. بناء عليه أصبح الكتاب المقدس لكم ينبوعا رائعا للغذاء الروحي الذي ينير ويعزي، مثلما يمثل منبعا للتمييز لتوجيه خياراتكم اليومية، ويمنح الصلاة المشتركة عمقا مما يتيح لكم مخاطبة الرب بكلمات ملهمة من الله ذاته. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن الروح القدس هو نبع الشركة، وفي وثائق عدة شجع البابا لاوون الثالث عشر الكاثوليك على صلاة تساعية للروح القدس سنويا بين عيدي الصعود والعنصرة، ولا سيما على نية وحدة المسيحيين. وأنتم تدركون بوضوح أهمية هذه الدعوة، لأنكم رأيتم أن الوحدة في الكنيسة هي ثمرة الروح، إذ أن الروح القدس كما يؤكد القديس أغسطينوس هو بمثابة شركة تفوق الوصف بين الآب والابن. فالروح هو الذي يخلق الانسجام بين مختلف المواهب ومكونات حركة التجدد بالروح القدس، وكذلك مع إخوتنا وأخواتنا من الطوائف المسيحية الأخرى. وأخيرا تابع الأب الأقدس يقول: المحبة، كتب القديس أغسطينوس أن الروح القدس متى أعطي للإنسان ألهبه حبا لله وللقريب ولكونه هو نفسه المحبة، فالإنسان في الواقع لا ينال إلا من الله المحبة التي يحب بها الله. هذا هو بالضبط ما اختبرتموه أنتم أيضا. إذن الحضور المتجدد للروح قد أيقظ فيكم قدرة جديدة على الحب تستلهم من المحبة الإلهية ذاتها. هذا الحب موجه نحو الله ونحو إخوتكم وأخواتكم، ويلهم القرب والرحمة لا سيما تجاه المتألمين، ومن رحم التجدد بالروح القدس ولدت أعمال محبة كثيرة من أجل المحتاجين روحيا وماديا. لذا أدعوكم للحفاظ على حيوية هذا الحب للفقراء الذي يكشف عن وجه الله الحقيقي. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، أشكركم على التزامكم وأشجعكم على مواصلة رسالتكم. ضعوا أنفسكم في خدمة أبرشياتكم ورعاياكم مقدمين خبرتكم وأساليبكم في البشارة. اتبعوا بأمانة إرشاد كهنتكم وفي تمييزكم المشترك. اصغوا إلى أصوات الحكماء وحتى إن لم يكونوا جزءا من مجموعاتكم. انشروا الانسجام والتعاون في الجماعات التي تنتمون إليها حريصين على عدم الاستسلام أبدا لرغبة تعزيز ذواتكم أو السعي وراء السلطة والوجاهة الشخصية. ليكن الروح القدس دائما نورا ونبع قوة في مسيرتكم الشخصية والمشتركة، ولتحمكم العذراء مريم أم الكنيسة والآن وبهذه المشاعر الصادقة أمنحكم بامتنان فيض البركة الرسولية. يستعد مستشفى بيت تخفيف المعاناة، المركز الصحي الكبير الذي ولد من حلم القديس بيو في سان جوفاني روتوندو، بمرحلة جديدة من النهوض، إذ وقع البابا لاوون الرابع عشر مرسوما حبريا أنشأ بموجبه لجنة للتوجيه والرقابة على المؤسسة، مكلفة بتحديد أفضل الحلول لتعزيز كفاءتها وفعاليتها واستدامتها على المدى الطويل. وينبع هذا الخيار من محبة الكرسي الرسولي لعمال المحبة ومن إدراكه بأن المؤسسات الكبرى لكي تبقى أمينة لرسالتها يجب أن تكون قادرة على مواجهة التحديات التغيير. وجاء في المرسوم الحبري إن تطور الأزمنة والتقنيات والقانون والاقتصاد يضع رسالة الكنيسة أمام تحدي التجدد المستمر، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية التي تتطلب رؤية واستثمارات وإدارة حكيمة، ومن بين هذه المؤسسات يبرز مستشفى بيت تخفيف المعاناة الذي تأسس بهدف استضافة المرضى والحجاج وعائلاتهم وتقديم الرعاية والمساعدة لهم مستلهما من روحانية وشخصية القديس المؤسس. ولأجل مواجهة هذا التحدي وقبوله قرر البابا لاوون إنشاء لجنة للتوجيه والرقابة على المؤسسة بيت تخفيف المعاناة عمل القديس بيو لرهبنة الإخوة الأصاغر الكبوشيين، وتكليفها بتحليل الوضع الحالي للمؤسسة وتحديد أفضل الحلول لضمان كفاءة وفعالية واستدامة عملها ورسالتها بشكل متزايد على مر الزمن، والعمل على تطبيق الملموس للحلول التي يتم تحديدها. وستعمل اللجنة على كافة الأصعدة الاقتصادية والمالية والتشغيلية مع تمتعها بكامل الصلاحية للقيام بالإجراءات اللازمة للإدارة العادية والاستثنائية، على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى البابا قبل اتخاذ أي قرار ذي أهمية خاصة، وبكل الأحوال قبل إقرار أي تدابير استثنائية أو يكون لديها أثرا حاسما وجوهريا على تراث المؤسسة أو تعدل نظامها الأساسي. وقد عين البابا لاوون الرابع عشر الدكتور ماسيمو كابالليرو ليدو رئيسا للجنة، والدكتور فابيو غاسبريني منسقا لها، وعين في عضويتها المطران باولو روديلي والمطران جوردانو بيتشينوتي والمطران جورجيو فيريتي، كما عين في اللجنة الفنية الدكتور بنخامين استيفيز دي كومينيكيز والدكتور جينو غوميراتو والمحامي أليساندرو إيلا أويانا. تضاف زيارة جمهورية سان مارينو إلى محطات الجولة الإيطالية للبابا لاوون الرابع عشر، ووفقا لما أفادت به إدارة البيت البابوي وتلبية للدعوة التي وجهها الحاكمان النائبان أنذاك ماتيو روسي ولورينزو بوغلي، سيتوجه الحبر الأعظم في زيارة رعوية إلى جمهورية سان مارينو صباح يوم السبت الموافق 22 من آب أغسطس وفي بعض ظهر اليوم نفسه. وكما أعلن سابقا ستستمر زيارة البابا لتشمل لقاء ريميني ومدينة ريميني. وعقب الإعلان عن الزيارة قال السيد لوكا بيكاري وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سان مارينو بمشاعر جياشة وارتياح عميق تلقيت نبأ زيارة الأب الأقدس إلى جمهورية سان مارينو والتي ستشكل حدثا استثنائيا يحمل أرفع الأبعاد المؤسساتية والدبلوماسية والروحية. وأضاف إن زيارة الحبر العظم تأتي اليوم لتؤكد على تمييز وخصوصية العلاقات التي تجمعنا منذ زمن طويل، ولا سيما ونحن نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي، وهي علاقات تركز على قواسم مشتركة ووثيقة من القيم والمبادئ، وعلى موقف دولي يضعنا اليوم في خندق واحد تلبية للطوق العميق إلى السلام.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.